0: Are you in the sandwich generation?
1: Oh, little kids, big kids, aging parents, work, hormones, money, a to-do list that breeds overnight.
0: Hi, I'm Tracy.
1: And I'm Susan, and we've started a club for women in the middle.
0: So if you've ever thought, oh my gosh, now what?
1: Then you're already a member. Welcome to the Sandwich Club.
2: The Sandwich Club, every Tuesday at midday and on your favourite podcasting platform. Here I am, stuck in the middle with you. The following program is a repeat broadcast of a show originally aired on Free FM. Any date references may no longer apply.
3: Welcome to Voices of Peace and Aroha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن